الغلط وصلت لوجدة ارتجمت نفس انتقل نتيسك تعاورت التي لا تعمل الأغرار اليوم والله الدنيا كنت هاد في السوء لا نستكد هكي بفدتك بس الله انت اللي والشجر كان في اللاكي بها ودس للمرهن طلع ودس تنشيدة الدنيا ذا في الشجر تسوي لتسنتا بلنبا وتدت الله هو تمنتا